والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بأفضال الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الأوقات والساعات أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله

0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشرف والدرجه الرابعه وافضل المقام الذي وعدته انك لا تخلف عهد استووا واعتدلوا فان تسويه الصف من تمام الصلاه dimohon untuk segera mengisi صف yang kosong di depan diluruskan diratakan kesempurnaan salat berjamaah استغفر الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس

الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نويت لله تعالى أصلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة إماما لله تعالى الله

0: الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه علمنا من شيخنا إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Merinda, demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, di mana tadi yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Al Ustadz Arbiansah dan muazin Saudara Muhammad Fajrin Hidayat. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini jumpa kita dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, seri di Purnama pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Ria Arda.
2: Terima kasih.